0: الألوان واش هي نفسها الأصوات وما إلى ذلك، أو راه كل واحد فينا كيختلف ما يراه عن الآخر، بحال كتختلف الأصابع ديالنا والرسومات اللي على الأصابع ديالنا. متفقين لالا زينب؟ تبارك الله عليك، تحية لي لكل الزوج الكريم.
1: بغينا نقول لك واحد الحاجة عافاك.
0: تفضل سيدي.
1: احنا الصراحة بغينا نشكروك على هاد البرامج اللي كدير، لحقاش حنا متبعينك من شحال هادي، يعني ماشي غير البرامج الأخرى، حتى البرامج الأخرين.
0: الله يبارك فيك السي محمد.
1: الصراحة نتمناو زعما الصراحة أن يكون البرامج كلها في الإذاعات المغربية والتلفازة وكل شيء بهذا المستوى اللي تنميو الثقافة ديال المستمع والمشاهد، وحنا ضد أي برنامج اللي تيهبطنا من المستوى الثقافي ديالنا. دابا صراحة هذه شكر لينا كمستمعين اللي كنا.
0: تحية لك السي محمد أمين والزوجة ديالك الكريمة زينب، وطبعا مطلبك كمستمع وكمشاهد ومطلب مشروع اليوم، ما بقاوش المستمعين ولا المشاهدين كيتقبلوا.

0: pour midi et minuit, on dit...
1: دراسة أمريكية استمرت لمدة 18 سنة وصلت لهذا النتيجة البحث تعمل على 15827 شخص تصوروا بحث علمي بهذا الحجم اللي يتابع 15827 شخص لمدة 18 عام الأعمار ديال النساء والرجال اللي

أن البعثة الأممية تعكف على تضييق الهوة بين مقترحات أطراف الأزمة الليبية بهدف إنهاء الأزمة السياسية والنزاع العسكري في البلاد. تطورات الوضع اليمني، قتل 21 شخصا في مواجهات وقعت الليلة الماضية بين الحوثيين وخلفائهم والقوات الموالية للرئيس عبد الرب منصور هادي في مدينتين في جنوب البلاد. وارتباطا بهذا قررت المملكة العربية السعودية منح منظمة الأمم المتحدة دعما ماليا بقيمة 274 مليون دولار لمساعدتها على تمويل عملياتها الإنسانية في اليمن. نبقى مع أنباء المنطقة العربية، حيث أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدلله التوصل لاتفاق مع سلطات إسرائيل تفرج بموجبه الأخيرة عن أموال الضرائب العائدة إلى الفلسطينيين التي تجمعها إسرائيل، وكانت أوقفت دفعها في رد على انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية. بأفغانستان قتل 33 شخصا وجرح أكثر من 100 في هجوم انتحاري قرب الحدود مع باكستان، وفق ما أعلنت سلطات جلال آباد التي قالت إن تنظيم الدولة الإسلامية المتطرفة تبنى الهجوم الذي يمكن أن يكون أول هجوم كبير له في منطقة تعتبر تاريخيا مهمة.

0: J'entends venir les pas des Mina.
1: انا هي المشيه ديالتي انا بعدا ما كنتمشيش بحال شي بحال المراه ديما مشيتي تلقاني غاديه كالعسكر
0: تو مي با توجور مارشي كوم ان سولدا
1: كنمشي تو دووا ما تتي ايوا كيعجبني نخدم بزاف بانني
0: جيم ترافايي دور كوم سي جيتي ان اوم
1: راجل حيت تا كتعطيني قوه
0: لا ماسكولينيتي مي دون دي لا فورس

0: سمعي اليوم كحكا
1: كدخلي هاتي حبسة يلدخل خافي كانو ردينا
2: أنا ديما كنعيش حرة لحد الآن واخا عندي الرجل
3: جي مي سوي توجور سينتي ليبر ميم ان كوبل افيك ان اوم
2: وضحت له الامور بانني انا ما غاديش نبقى مستمره الا ما تساعدش معايا هو في انني نمشي بالسيستم اللي انا فيه نلعب الكره ندير الموسيقى ندير الرحلات بالنسبه لي انا الحمد لله فين ما مشيت تنحس براسي انني حره في ديك البلاصه
3: Je me sens libre n'importe où je vais, dans n'importe quel contexte. Dieu merci.